من بالدي نجدر صبر با برت شعبت شعبن دبو ما حد دربت خدك فشتا فردا برت شعبت